0: Nachrichten und Veranstaltungstipps auf Arabisch.
1: نشرت الأخبار المحلية من إيكو لايبزيغ مساء الخير. في الخامس عشر من أيار مايو يحيي الفلسطينيون وأشخاص من مختلف أنحاء العالم ذكرى النكبة التي ترمز إلى التهجير والقتل والتطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 مع قيام دولة إسرائيل واستمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. يشير منظمو الفعاليات إلى أن الاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وضحايا العنف والتهجير ما يزال محدودا في ألمانيا، لذلك تقام في مدينتي لايبزيغ وكيمنتس وفي مناطق مختلفة من ولاية ساكسن فعاليات وندوات ونشاطات توعوية بين 10 و17 من أيار مايو بهدف إحياء الذكرى وتسليط الضوء على قضايا التهجير والاحتلال والحرب في فلسطين. وفي مدينة كيمنتس تقام وقفة إحياء الذكرى يوم 15 من أيار مايو ابتداء من 3:00 PM. أما في لايبزيغ فتنطلق الفعالية في اليوم نفسه عند 5:30 PM في ساحة يوهانس بلاتس. وفي خبر ثقافي من لايبزيغ، تعرض سينماتيك لايبزيغ خلال شهر أيار مايو مجموعة من أفلام المخرجة وكاتبة السيناريو والممثلة المغربية مريم توزاني المعروفة بأعمالها التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب حساس وقريب من الحياة اليومية. تظهر أفلامها شخصيات تعيش على هامش المجتمع لكنها تبقى مرتبطة به بشكل عميق. ففي فيلم آدم نتابع تفاصيل الحياة اليومية داخل منزل بسيط بما فيه من دفء وعلاقات إنسانية ومشاهد إعداد الطعام والخبز التقليدي. أما فيلم زرقة القفطان فيأخذ المشاهد إلى عالم خياط تقليدي وعلاقاته الإنسانية داخل محل خياطة صغير يهتم بالأقمشة الفاخرة والحرف اليدوية. تؤدي الممثلة المغربية لبنى أزابال دور البطولة في الفيلمين، وهي تعتبر من أبرز الممثلات العربيات والعالميات لما تتميز به من حضور قوي وأداء متنوع ومؤثر. تعرض الأفلام في سينماتيك لايبزيغ في شارع كارل ليبكنيتش رقم المبنى 109. ولمعرفة مواعيد العروض يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني. الدخول مجاني لطالبي اللجوء واللاجئين.

على مدى عقود لم تكن السيارات الألمانية مجرد وسيلة نقل، بل كانت رمزاً للقوة والدقة والتفوق الصناعي. من طرقات العالم إلى سباقات السرعة، رسخت ألمانيا اسمها كواحدة من أعظم الدول في صناعة السيارات عبر علامات أصبحت أيقونات عالمية مثل مرسيدس، بي ام في وفولكس فاجن. لكن اليوم يبدو أن هذه القصة تواجه اختباراً غير مسبوق، فالعالم يتغير بسرعة، السيارات لم تعد كما كانت، والمنافسة لم تعد تقليدية. من الولايات المتحدة إلى الصين، ومن المحركات إلى البطاريات، تدخل الصناعة مرحلة جديدة بالكامل، مرحلة قد تعيد رسم خريطة القوة في هذا القطاع. فهل ما زالت ألمانيا قادرة على الحفاظ على مكانتها؟ أم أننا نشهد بداية نهاية قصة كانت يوماً عنواناً للتفوق؟ حلقة جديدة من استوديو سيمر عبر أثير راديو بلاو، معي أنا سيمر علي. مساء الخير. لم تكن صناعة السيارات في ألمانيا مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مصادر القوى الصناعية في أوروبا والعالم. فبحسب بيانات مؤسسات اقتصادية رسمية، يحقق قطاع السيارات في ألمانيا إيرادات سنوية تتجاوز 500 مليار يورو، ما يجعله من أكبر الصناعات الصناعية على مستوى العالم. وهذا الرقم لا يعكس فقط حجم الإنتاج، بل يعكس أيضا عمق التأثير الذي تمارسه هذه الصناعة في الاقتصاد الألماني ككل. الحقيقة أن قوة ألمانيا لم تكن في الإنتاج فقط، بل في التصدير. فقد أصبحت السيارات أهم سلعة تصديرية ألمانية، حيث تشكل ما يقارب 16 إلى 17% من إجمالي الصادرات، وبقيمة تصل إلى نحو 370 مليار يورو سنوياً. إذن يمكننا القول أن ألمانيا لم تكن تصنع السيارات لنفسها، بل للعالم بأسره. تؤكد هذه الحقيقة نسبة أخرى لافتة، إذ يتم تصدير ما يقارب 70% من السيارات التي تصنع داخل ألمانيا إلى الأسواق الخارجية، من أوروبا إلى آسيا والولايات المتحدة. بمعنى آخر، كانت ألمانيا أشبه بمصنع سيارات عالمي يعتمد عليه المستهلكون في مختلف القارات. أما على مستوى الإنتاج، فتنتج ألمانيا سنوياً ما يزيد عن 4 ملايين سيارة، وهو ما يمثل نحو 5 الإنتاج الأوروبي تقريباً، أي أن سيارة واحدة من كل 5 سيارات تصنع في أوروبا هي سيارة ألمانية. ولم يقتصر تأثير هذه الصناعة على الأرقام فقط، بل امتد إلى المجتمع. شكل قطاع السيارات تاريخياً نحو 12% من إجمالي العمالة الصناعية في البلاد، ما يعني أن ملايين الوظائف كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الصناعة، من المصانع إلى سلاسل التوريد والخدمات. لكن الأهم من كل ذلك هو السر الحقيقي وراء هذا النجاح، الجودة والهندسة الألمانية. فشركات مثل فولكس فاجن، بي ام في ومرسيدس لم تبني سمعتها على السعر أو الكمية، بل على الدقة والاعتمادية والأداء العالي. رسخت هذه الشركات صورة ذهنية عالمية، فحواها أن المنتج الألماني قد لا يكون الأرخص، لكنه غالبا الأكثر جودة. وهكذا تشكل نموذج اقتصادي واضح، تصنيع متقن يعتمد على محركات الاحتراق التقليدية ويستهدف الأسواق العالمية عبر التصدير.

هذا النموذج الذي أوصل ألمانيا إلى القمة هو نفسه الذي يواجه اليوم أكبر اختبار في تاريخه. فهل يا ترى لا يزال هذا النموذج صالحاً في عالم يتغير بسرعة نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية؟ إذا كانت ألمانيا قد وصلت إلى القمة بفضل نموذج صناعي واضح ومستقر، فأن التحدي الحقيقي بدأ عندما تغير هذا النموذج عالمياً وبسرعة غير مسبوقة. فخلال السنوات الأخيرة لم يعد مستقبل صناعة السيارات مرتبطاً بالمحركات التقليدية، بل بات يتمحور حول السيارات الكهربائية والبرمجيات وتكنولوجيا البطاريات، وهنا تحديداً بدأت الفجوة تظهر.

في الوقت الذي كانت فيه الشركات الألمانية لا تزال تحقق نجاحاً كبيراً في سيارات البنزين والديزل، كانت شركات جديدة تعيد تعريف الصناعة بالكامل، ومن أبرزها شركة تسلا التي لم تدخل السوق كمنافس تقليدي بل كشركة تكنولوجية تعتمد على البرمجيات والابتكار السريع. بالتوازي مع ذلك برزت الشركات الصينية وعلى رأسها BYD التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تتحول إلى أحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم، مدعومة بسلاسل توريد قوية وتكلفة إنتاج أقل. تعكس الأرقام هذا التحول بوضوح، فقد تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً 14 مليون سيارة في عام 2023 مع استمرار النمو في عام 2024 و2025. هذا يعني أن حصة السيارات الكهربائية لم تعد هامشية بل أصبحت جزءاً أساسياً من السوق. لكن المشكلة بالنسبة لألمانيا لم تكن فقط في صعود المنافسين بل في طبيعة هذا التحول نفسه. التفوق الألماني التاريخي كان قائماً على الهندسة الميكانيكية الدقيقة، المحركات، علب السرعة وأنظمة الاحتراق المعقدة. أما اليوم فالمنافسة انتقلت إلى مجالات مختلفة تماماً، البرمجيات، إدارة البطاريات والأنظمة الرقمية داخل السيارة. بمعنى آخر، لم تعد السيارة مجرد آلة، بل أصبحت جهازاً تكنولوجياً متكاملاً. وهنا لم تكن الشركات الألمانية في موقع الريادة نفسها، فبينما طورت شركات مثل تسلا أنظمة تشغيل خاصة وتحديثات برمجية مستمرة، واجهت بعض الشركات الألمانية صعوبات في مواكبة هذا التحول خاصة في جانب البرمجيات. إلى جانب ذلك برز تحد آخر لا يقل أهمية وهو البطاريات، فإنتاج البطاريات وهو العنصر الأهم في السيارة الكهربائية يتركز بشكل كبير في آسيا خصوصا في الصين، وهذا منح الشركات الصينية ميزة استراتيجية سواء من حيث التكلفة أو سرعة الإنتاج. وهنا وجدت الشركات الألمانية نفسها مضطرة للاستثمار بشكل ضخم للحاق بهذا السباق في وقت كانت فيه قواعد اللعبة قد بدأت بالفعل بالتغيير. وهكذا لم تكن المشكلة مجرد منافسة جديدة بل تحول كامل في طبيعة الصناعة، تحول من عالم تتفوق فيه ألمانيا تقليديا إلى عالم جديد لم تحسم فيه القيادة بعد. والسؤال الأهم هنا هو مستمعينا، هل كانت ألمانيا بطيئة في التكيف أم أن سرعة التغيير كانت أكبر من الجميع؟ ماذا عن الضغوط داخل ألمانيا نفسها؟ إذا كان التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية قد شكل ضغطا خارجيا على الصناعة الألمانية، فأن التحدي الأكبر ربما يأتي من الداخل، أي من داخل ألمانيا نفسها. فالصناعة التي بنيت على الكفاءة والاستقرار باتت تواجه اليوم بيئة إنتاج أكثر تعقيدا وتكلفة، وأول هذه التحديات هو ارتفاع تكاليف الطاقة. بعد أزمة الطاقة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما انعكس مباشرة على المصانع. وصناعة السيارات تحديداً تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة سواء في تشغيل خطوط الإنتاج أو في تصنيع المكونات. هذا يعني ببساطة أن إنتاج سيارة في ألمانيا أصبح اليوم أغلى بكثير مقارنة بدول أخرى خصوصاً آسيا. لا يتوقف الأمر عند الطاقة فقط بل يمتد إلى تكلفة العمالة،
فألمانيا تعد من الدول ذات الأجور المرتفعة نسبيا، وهو ما كان مقبولا في الماضي بفضل الإنتاجية العالية والقيمة المضافة. لكن مع التحول نحو السيارات الكهربائية التي تتطلب أجزاء ميكانيكية أقل، بدأت تظهر مفارقة مهمة، وهي أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى عدد أقل من العمال مقارنة بالسيارة التقليدية. وهذا ما أثار مخاوف حقيقية داخل السوق الألماني، خاصة مع تحذيرات النقابات العمالية من احتمال فقدان آلاف الوظائف في السنوات القادمة. بدأت هذه المخاوف تتحول إلى واقع تدريجي مع إعلان بعض الشركات عن خطط لإعادة الهيكلة أو تقليص الوظائف أو نقل جزء من الإنتاج إلى خارج ألمانيا لتقليل التكاليف. أيضاً الشركات الألمانية تواجه ضغوطاً تنظيمية وبيئية متزايدة، فالاتحاد الأوروبي يدفع بقوة نحو تقليل الانبعاثات مع خطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وهذا يضع شركات مثل فولكسفاغن وميرسيدس أمام سباق زمني للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية. لكن هذا التحول ليس بسيطاً، فهو يتطلب استثمارات ضخمة بمليارات اليوروهات، إعادة تصميم خطوط الإنتاج وتدريب العمال على مهارات جديدة. أي أن الشركات لا تواجه فقط منافسة خارجية، بل أيضاً تكلفة تحول داخلي كبيرة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إعلان شركات ألمانية عن استثمارات كبيرة في مصانع البطاريات داخل أوروبا في محاولة منها لتقليل الاعتماد على دول آسيا، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات في تحقيق نفس الكفاءة والتكلفة المنخفضة التي تتمتع بها المصانع الآسيوية. وهنا تظهر مفارقة جديدة، وهي أن ألمانيا تحاول الحفاظ على صناعتها داخل البلاد، لكن تكلفة البقاء أصبحت مرتفعة. وبين الحفاظ على الوظائف المحلية وضغوط المنافسة العالمية، تجد الشركات نفسها أمام قرارات صعبة قد تشمل نقل الإنتاج أو تقليص التكاليف أو حتى إعادة تعريف نموذج العمل بالكامل. بعد كل هذه التحديات من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية إلى المنافسة الشرسة وصولاً إلى الضغوط داخل ألمانيا، قد يبدو المشهد وكأن صناعة السيارات الألمانية في طريقها إلى التراجع. لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. الشركات الألمانية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت بالفعل مرحلة إعادة تموضع شاملة تحاول من خلالها التكيف مع قواعد اللعبة الجديدة. على سبيل المثال، شركة فولكسفاغن أعلنت عن استثمارات تتجاوز 180 مليار يورو حتى نهاية العقد، جزء كبير منها مخصص للتحول الكهربائي الرقمي. وقد بدأت بالفعل بإطلاق سلسلة سيارات كهربائية مثل ID في محاولة لمنافسة الشركات الجديدة. أما مرسيدس فقد أعلنت أنها تستهدف أن تصبح شركة كهربائية بالكامل حيثما تسمح ظروف السوق خلال السنوات القادمة، مع تركيز كبير على الفئة الفاخرة الكهربائية. في المقابل، تعمل BMW على تطوير جيل جديد من السيارات الكهربائية تحت ما يعرف بمنصة نويا كلاس، التي تهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة وخفض التكاليف. التحول لا يقتصر على السيارات فقط، بل يشمل أيضاً البنية الصناعية بالكامل. فألمانيا تستثمر بشكل متزايد في مصانع البطاريات داخل أوروبا في محاولة لتقليل الاعتماد على آسيا، وأيضاً تسعى إلى بناء سلاسل توريد محلية تشمل المواد الخام والتقنيات المرتبطة بالبطاريات. ومن جهة أخرى، بدأت الشركات الألمانية تولي اهتماماً أكبر بمجال البرمجيات.
فبدل أن تكون السيارة مجرد منتج ميكانيكي أصبحت منصة رقمية متكاملة تحتاج إلى أنظمة تشغيل وتحديثات مستمرة وخدمات رقمية، ولهذا استثمرت بعض الشركات في إنشاء وحدات برمجية خاصة بها أو عقد شراكات مع شركات تكنولوجية. لكن مع كل ذلك لا تزال التحديات قائمة، فالتحول يتطلب وقتا والمنافسة لا تنتظر أحد، كما أن الشركات الألمانية تحاول تحقيق توازن صعب بين الحفاظ على سمعتها في الجودة وتقليل التكاليف ومواكبة السرعة العالية للتطور التكنولوجي. وهنا تحديداً تكمن نقطة القوة ونقطة الخطر في آن واحد، فألمانيا تملك خبرة صناعية عميقة، علامات تجارية قوية عالمياً، قاعدة هندسية متقدمة، لكنها في الوقت نفسه تدخل سباقاً جديداً لم تبدأه من الصفر، بل من موقع يحتاج إلى إعادة تعريف، بالتالي لا يمكن القول أن القصة انتهت. بل يمكن القول أنها دخلت فصلاً جديداً، فصل لم تعد فيه ألمانيا اللاعب الوحيد في الصدارة، لكنها بالتأكيد لم تخرج من المنافسة، فهي تملك تاريخاً عريقاً وخبرة صناعية عميقة وعلامات تجارية لا تزال تحظى بثقة الملايين، وما يحدث اليوم هو اختبار لقدرة هذه الصناعة على إعادة اختراع نفسها. فأما أن تنجح ألمانيا في كتابة فصل جديد من التفوق أو تفسح المجال لمرحلة مختلفة تقودها قوى جديدة. وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحا، هل نحن أمام تحول مؤقت في صناعة السيارات أم أمام بداية عصر جديد تعاد فيه كتابة القواعد من جديد؟ مني لكم كل المحبة، إلى اللقاء.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعك.